وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد

شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صب

بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر.

0: الرحمن الرحيم
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن

عدة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من

قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من

أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب

الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr wasyafi wal watri wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا

ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه.

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك

0: مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لم يكن الذي

مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.

يختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيئة

وكأساً دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له

يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز.

التفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وزينة

الطير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

تحسبنكم الأرض فإذا هي تمور أم أمرتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب

وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم

من الأحاديث الصحيحة النبوية. الأعمال بالخواتيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.

0: maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal Fadli, juz 1 halaman 147.
1: Idza'atu sautil iman lil mu'minina wal mu'minat.
2: من الشيطان الرجيم.
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

الحلال بين والحرام بين. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وإذا قرئ القرآن

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وإذا قرئ القرآن

0: هريرة رضي الله عنه أنه قال: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل، أو قال الجذع في عين نفسه. رواه أحمد في الزهد والبخاري في الأدب المفرد، وإسناده صحيح وروي مرفوعا ولا يثبت.
1: وفيه أيضا أن مما يحمي العبد من الولوغ في مستنقع العيوب ذكر الأخوة الدينية، فمن عرف أن من أراد عيبه هو أخ له في الإسلام تحفظ من ذكر عيبه، وإذا ضعفت الأخوة الدينية بين المسلمين ابتغى بعضهم عيوب بعض، وهذه الحال الواقعة اليوم. فإن آصرة الأخوة الدينية لما ضعفت في قلوب الناس ومن جملتهم طلاب العلم صار بعضهم يبتغي كشف عيب إخوانه، ولو كان ولاؤه لهم بالأخوة الدينية قويا لعرف أن هذه العيوب عورات المسلمين، وأن العورات تستر ولا تفسر، فلا تفضح ويكشف عنها. فإذا قويت الأخوة الدينية في القلب امتنع العبد من التشهير بعيوب الناس والقيام على تتبعها، لأنه يؤلمه ما يقعون فيه من عيب، ولا يجد قلبه فرحا بصدور هذا العيب من فلان ليجعله جسرا يرفع به نفسه ويخفض به غيره. وهذا داء عظيم استعرض في طلاب العلم، منشأه ضعف الأخوة الدينية، لأن الناس اليوم تحت ضغط المادية صارت من روابطهم النفعية، فإذا صار بعضهم ينفع بعضا يقوم له بما يريد، وإذا كان لا ينفعه صار يقوم له بما يضره، فإذا وجدت هذه النفعية انقلبت العيوب مناقب والرذائل فضائل والنقائص كمالات، وإذا لم يوجد نفع صار الكمال نقصا والفضيلة رذيلة، وهذا شر عظيم فشى في طلاب العلم. وما أوسع ما تجده من مدح بعضهم بعضا وثناء بعضهم على بعض، كل ذلك برابطة نفعية. وأعظم شيء في القبح أن تكون تلك النفعية تحت ستار نصر الشرع والسنة، فإن الشرع والسنة لا ينصران إلا بالشرع والسنة، ومن ظن أن هذه الروابط التي ينتفع بها هؤلاء وهؤلاء تمكنهم من نصر الشرع والسنة فهيهات هيهات. فإن الناصرين السنة والشرع هم الأخفياء الأتقياء الذين يجعلون رابطتهم مع الخلق ما يحبه الله ويرضاه، فهم يحبون كل أحد من المسلمين ولو لم يصل إليه نفع منهم، بل من صدقهم في دينهم أنه لو أرادهم أحد بسوء لم يريدوه هم بسوء، لأنهم عباد لله فليسوا عبادا للمناصب ولا للرئاسات ولا للشارات ولا للشهادات. ينبغي أن يحذر طالب العلم من هذا البلاء العظيم الذي فشى، وأن لا يستمرئه تحت حبائل شيطانية تزين له زخرفا من الباطل، وأن يسير بسيرة من مضى من أهل العلم والفضل والسنة والاقتداء، فالكمالات التي كانوا عليها هي التي وقت الشرور الكثيرة، ومن أعظمها الأخوة الصادقة بينهم في الله. ولم يكن من شرط أخوتهم أن يعرف فلان فلانا، أو أن يزور فلان فلانا، أو أن يمدح فلان فلانا، لكن كان شرط أخوتهم أن من كان على الأثر فهو على الطريق، وإن لم يروا فإذا لم يسمعوا عنه إلا خيرا ولم يعرفوا عنه إلا خيرا جعلوه من أهل الخير.
2: أسألوا أهل الذكر فلا يسأل أي أحد، وإنما يسأل العلماء
3: وعلماء.
4: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الغر الميامين الصادقين الصالحين العالمين. وبعد، فإن من هدايات كتاب الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. في الآية الأولى بيان المدارج التي يتدرج بها الشيطان مع الإنسان لإغوائه وإبعاده عن دين الرحمن، لأن الله تبارك وتعالى بيّن في صدر هذه الآية أن اتباع دين الحق واتباع ذكر الله يحفظ دين الإنسان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ثم بيّن أن الذين انحرفوا من أهل الكتاب انحرفوا بثلاثة مدارج. قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، هذا الأول. إذن بعد أمدهم وعهدهم بذكر الله والعلم الحق، صاروا ما يحضرون مجالس العلم ومجالس ذكر الله تبارك وتعالى، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، لاحظوا، وكثير منهم فاسقون. فالإنسان يتحول من صالح إلى فاسق، أول مدرج يقع فيه أنه يبتعد عن حلقات العلم الشرعي، لا يحضرها، أو قد يتكبر عنها، أو قد يستهزئ بذلك، أو يستهين فيقسو قلبه، لأنه بعد عن السبب الذي يحييه فيقسو قلبه. والثالثة فيكون من الفاسقين حينئذ. كل إنسان انحرف عن العلم الشرعي وحلقات العلم وحلقات الذكر، هذه طرق ثلاثة التي يصل إليها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قال العلماء كابن كثير رحمه الله تعالى: مناسبة هذه الآية للآية السابقة أنه كما أن الأرض تحيا بالماء بعد أن تكون قاسية، أرض طينية ترابية إذا بعد عهدها بالماء تتصلب كالحجارة القوية، فإذا نزل الماء أحياها فأنبتت وربت، أي أنبتت من كل زوج بهيج من النباتات. فكذلك قلب الإنسان إذا بعد عهده بسقيه بكلام الرحمن وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإن هذا القلب يقسو، وإذا كان القلب قاسيا كان أسرع استعدادا لأن يباشر أسباب الفسق والانحراف. هذا الذي أردت أن أذكر به إخواني. عصمني الله تبارك وتعالى من قسوة القلوب، صلى الله عليه وسلم الرحمة في قلوبنا، يهدينا سواء السبيل، وأن يحيينا بكلامه سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.

لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم

بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقون

0: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
1: Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Haris bin Hisham bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi lonceng. Itulah yang sangat berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, aku baru mengerti apa yang disampaikannya. Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki menyampaikan kepadaku dan aku mengerti apa yang disampaikannya." Aisyah berkata, "Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya wahyu kepadanya pada suatu hari yang amat dingin. Setelah wahyu itu berhenti turun, kelihatan dahi Nabi bersimbah keringat." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.
2: Cahaya Sunnah.
3: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.
4: Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas lima dasar. Persaksian tidak ada ilah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan.

0: كتاب الإيمان الباب العاشر ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
1: Dari Anas radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih dia cintai daripada anaknya, ayahnya, dan seluruh manusia.

0: كتاب الإيمان الباب الثاني عشر باب أربع من كن فيه كان منافقا خالصا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق
1: dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda empat sifat seseorang yang memilikinya maka dia seorang munafik sejati dan barang siapa memiliki satu sifat saja maka dia memiliki salah satu sifat kemunafikan hingga dia meninggalkannya jika berbicara dia berdusta jika berjanji dia berkhianat jika bermusuhan dia curang adapun dalam lafaz hadis Sufyan jika dia memiliki salah satu sifat itu maka dia memiliki sifat kemunafikan

من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب

0: عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام.

أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من

الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون

فجنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين.

الله العزيز الحكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين

أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خاب

وهم الخصام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين

وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسأل

أمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم

يهديكم ويحزنهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم.

زكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد

لها ولكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله

أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل

إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهرون قول الذين كفروا من قبل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى سأقوم الآن بالوضوء لبيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وسننبه على سنة الوضوء وما يجب في الوضوء أيضا، وبعض ما يفعله الناس من الأمور المكروهة أو المحرمة في الوضوء. أول شيء النية، وحلها القلب، أن الإنسان يرمي بقلبه أنه يريد الوضوء، وهذه هي الأصل، أن كل إنسان ما جاء إلى المسجد أو ما جاء إلى مكان الوضوء إلا وهو يريد أن يتوضأ للصلاة، هذا هو الأصل. لكن هي قد تختلف أو تنتفي النية في من يريد أن يعلم، مثلا أريد أن يعلم شخص لا يعرف أن يتوضأ، أقول له افعل كذا وافعل كذا، وأتوضأ أمامه وضوء الصلاة وأنا لم يخطر في بالي أني أتوضأ، هنا لا يصح هذا الوضوء، ليس فيه نية. أما عامة الناس فالأصل أنهم لا يتوضؤون إلا بنية، فلا ينبغي التكلف في هذا الأمر. فأول ما نبدأ بالوضوء قلنا النية ومحلها القلب. نستعد الآن لفعل الوضوء. الآن سأتوضأ مع الشرط، ثم سأتوضأ وضوءا كاملا بدون شرط، وأثناء الشرط سننبه على بعض الأخطاء أو بعض السنن. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى. فلا تجهز للوضوء. أول شيء نبدأ في الوضوء هو التسمية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي: توضأوا بسم الله، فأقول قبل أن أتوضأ بسم الله. ثم أبدأ بغسل الكفين 3 مرات، وتكفي مرة واحدة، ثم بعد ذلك أتمضمض وأستنشق. لو تمضمض 3 مرات ثم استنشقت 3 مرات الوضوء صحيح، ولكن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، وسأطبقها الآن إن شاء الله تعالى. ثم أغسل وجهي 3 مرات، ويكون من منبة الشعر، هنا منبة الشعر هذا، إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو الوجه ما أواجه به الناس، يغسل كل هذا الوجه. ثم بعد ذلك أغسل يدي من أطراف الأصابع إلى المرفق، وأطراف الأصابع تغسل والمرفق يغسل، ويخطئ بعض الناس يتوضأ يغسل من هنا، وهذا خطأ، لابد أن تغسل كف مرة ثانية، وهذا ركن من أركان الوضوء. ثم اليسرى، ويجوز تقديم اليسرى على اليمنى، ولكن السنة أن تقدم اليمنى ثم اليسرى. ثم آتي إلى مسح الرأس، أمسح رأسي، ويكون ذهابا وعودة، وتكفي واحدة، إما ذهابا وإما عودة، تكفي واحدة. ثم أمسح أذني بما بقي في يدي من الماء من مسح الرأس، فأمسح الأذنين، السبابة داخل الأذن تمسح، والإبهام خارج الأذن يمسح. ثم أغسل قدمي اليمنى ثم اليسرى، ويجوز اليسرى ثم اليمنى، كما جاء عن علي رضي الله عنه. ثم أقول الدعاء الذي في نهاية الوضوء، نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. بسم الله، أفتح الماء ولا أبذر في الماء، لا يحتاج الأمر ذلك كله، هكذا جيد، هكذا الماء جيد. أبدأ بسم الله، أغسل الكفين، أتنبه إلى الكفين، لأن أغسل الكفين الآن لو تلاحظوني أدخل الماء بين أصابعي، بين الأصابع، وهذا ما يسمى بغسل البراجم، وهي من السنة تخليل الأصابع أثناء الوضوء. فإذا الإنسان لم يخلي أصابعه صح الوضوء، لأن الماء سيصل إلى ما بين الأصابع. وأما الحديث الوارد لتنتهكن هذه الأصابع، أو لتنتهكنها النار، أو لتنتهكها النار، هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، وإن صح فالمقصود التأكيد على هذا الأمر. ولكن جل الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن كلهم لم يذكروا أنه كان يخلل أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا في حديث رقيق قال وخلل بين أصابعك، والحديث فيه أيضا كلام. لكن الشاهد من هذا أن تخليل الأصابع هكذا سنة مستحبة، وكل مكان لا يصل إليه الماء براحة يستحب تخليله هكذا. فنعيد مرة ثانية، هذا تخليل الأصابع، فتح الماء قليل، لكن يفعل كثير من الناس يفتح الماء الحد، هذا خطأ بخلاف السنة، وإنما يكون فتح الماء قليلا هكذا
في الكفين، ثم بعد ذلك في المضمضة والاستنشاق. كما هو الملاحظ تمضمض واستنشقت من كف واحدة، وأعيدها مرة ثانية. تمضمضت يعني الماء لما أخذته بيدي شيء دخل إلى الفم وشيء دخل إلى الأنف، ثم نثرت بيدي اليسرى. هكذا السنة أن المضمضة الماء نأخذه باليمنى وننثر لليسرى، ثم بعد ذلك يأتي رسم الوجه. نفس الشيء، تفتح الماء قليلا، نملأ اليدين بالماء، ثم هكذا غسل الوجه. هكذا أخذت الماء بيدي ثم غسلت وجهي، أعيدها مرة ثانية أو هي ثلاث مرات في الأصل، هذه الثانية، هذه الثالثة، هكذا يكفي دون تكلف. مررت بيدي على جميع وجهي، غسلت الوجه جميع الوجه غسل بدون تكلف، ومرت اليد على جميع. بعض الناس يأتي يتوضأ هكذا يغسل وجهه مثلا بهذه الطريقة هكذا فقط، ولا تمر اليدان على الجانبين هكذا، وهذا خطأ، وإما لابد أن تمر اليدان على الجانبين، بحيث قلنا من الشحمة إلى الشحمة ومن منبت الشعر إلى أسفل الذقن. هذا بالنسبة لغسل الوجه. الآن غسل اليدين، نبدأ باليمنى وهي السنة هكذا، الماء أيضا هكذا، هذه الثانية وهذه الثالثة. ويوجد طريقة ثانية وهي هكذا، أن نأخذ الماء القليل ثم نفرغه هكذا، نأخذ الماء القليل ونفرغه هكذا، وتمر اليد على اليد هكذا ثلاث مرات. هذا ما أخذه، وهذا يوافق الآية وأيديكم إلى المرافق، أي من هنا إلى المرافق، ولا بد أن تمسح اليد كاملة هكذا تمسح، وإمرار اليد على اليد هكذا هي السنة، هذا هو سنة التدليك. لكن لو غسلت يدي بهذه الطريقة مثلا وتأكدت أن الماء مر على اليد كلها دون أن أدلك، الوضوء صحيح. على قول جماهير أهل العلم الوضوء صحيح، ما في شيء، لكن السنة الإنسان يدلك، يمر يده على اليد الأخرى. الآن اليد اليسرى نفس الشيء، ماء قليل وهكذا طريقة، وهكذا انتهى هذا الجزء أو هذا العضو غسل اليدين. يأتينا الآن مسح الرأس، أيضا نبلل اليد بالماء نرمي به، ثم بعدها نبدأ من أول الرأس هكذا، ثم أعود مرة ثانية، ثم الآن يدي مبللة، فأمسح الأذنين بما بقي من بلل في يدي، فأدخل السبابة هنا هكذا، السبابة والإبهام، الإبهام من الخارج. لكن لو بالسبابة فعلت هكذا بالسبابة فعلت هكذا جائز، لكن الأفضل السبابة من الداخل والإبهام من الخارج، بحيث مسحت الأذنين. بعد ذلك يأتي غسل القدمين، كذلك أفتح الماء قليلا ثم أبدأ بغسل القدمين، وأيضا أخلل بين الأصابع وأغسل قدمي بهذه الطريقة، هذه القدم اليمنى. وإذا كان أحد يصب عليه من تبريق أو ما شابه ذلك، تكون ثلاث مرات منفصلة كل واحدة على حدة، هذه الأولى مثلا نقول هذه الأولى، ثم بعد ذلك هذه الثانية، ثم بعد ذلك هذه الثالثة. ونفس الشيء قدمي اليسرى كذلك، أخلل الأصابع هكذا، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. تبقى من وجهها اللحية، من كانت لحية مكثفة، أنا لحية خفيفة، من كانت لحية مكثفة يأخذها كذا بيده الماء، ثم يدخله تحت حركه هكذا يغسل اللحية، خشية أن يكون الماء لم يصل إلى حيث يخلل اللحية بهذه
الطريقة. الآن سأتوضأ وضوءا كاملا من الأول إلى النهاية بالطريقة التي ذكرت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله.

sih gitu ya. Alhamdulillah. Habis-habislah. Kenapa sudah bersama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis-habislah. Lalu saya berhasil. Mahabat. Tiyabat. Cuman izinan. Al-An Rasul Adami. Habis-habislah. Hari sana, hari salisa. Kalau ada musrah, hari kedua, hari sana, hari salisa. Kalau tak sembuh. Bihada aku qad intahaitu min al-wudu fa qultu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tanshif al-a'dha ba'da itmam al-wudu jaiz. Yajuz an yunashif a'dha al-wudu la unashif. An-nabiy sallallahu alayhi wa sallam لما قضى وضوءه أعطي المناديل فردها صلى الله عليه وسلم يقبلها. وهي رأى أن يتساقط الماء لأن الذنوب تتساقط مع تساقط الماء كما جاء في الحديث تخرج خطايا من فيه تخرج خطايا من عينيه حتى تخرج من تحت أشفاره تخرج خطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافره وكذلك الشعر وكذلك الرجلين. وهكذا أكون قد أتممت الوضوء وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر وهو أن بعض الناس يمسح الرقبة في الوضوء وهذا خلاف السنة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرقبة في الوضوء إذ ليست من أعضاء الوضوء وإنما أعضاء الوضوء التي مر ذكرها. وسأل الله تبارك وتعالى منا علينا وعليكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. وأنا توضأت ثلاثا ثلاثا ثلاثا وتكفي واحدة لمن أراد أن يتوضأ أن تكون واحدة فقط وليست ثلاثا وهذا أيضا جائز. وحتى لا أضيع الفرصة الآن سأتوضأ مرة مرة. بسم الله وسيسرعون كم هو بسيط وسهل. بسم الله

0: ثلاثة التخيمة ونظر خليل اللحية. والذي حملني أن نبين أن الوضوء سهل ويسير وبدون تكلف أني رأيت شريطا لأحدهم وهو يتوضأ يتكلف جدا في الوضوء، ثم يقول أخذت هذا عن آبائي عن أجدادي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد لا يقبل عند أهل العلم، وإن الإسناد الذي يقبل عند أهل العلم هو الإسناد الذي يذكر فيه الرجال من هم ومن يكونون. وكذلك سمعت لأحد طلبة العلم يذكر حديثا لتنتهكن هذه الأصابع أو لتنتهكنها النار، يعني لتخليل الأصابع. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن هذا سنة وهو تخليل ما بين الأصابع خاصة أصابع الرجلين لأنها ملتصقة نوعا ما بخلاف أصابع اليدين هي منفتحة والماء طبيعي جدا يدخل من خلالها. نسأل الله تبارك وتعالى منا علينا وعليكم باتباع السنة، والله على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu atamani al-akmalani al-mabisi rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih seputar jual beli. Kaidah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu yang berbunyi la yan'aqidul bay'u illa 'ala mal. Jual beli tidaklah sah, tidaklah terjadi kecuali pada harta. Lalu apa dimaksud dengan harta di sini? Yaitu kullu syai'in lahu manfaah mubahah mutlaqan, yaitu segala sesuatu yang memiliki manfaat mubah, manfaat yang diperbolehkan secara mutlak. Dan ini

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم

الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما

أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم

خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبينا.
1: جهيا سنة.
2: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Barang siapa menelusuri jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang diperbuat oleh orang menuntut ilmu.
1: Cahaya sunnah.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
2: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها بأن

لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعادية

ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون

ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول. بسم الله الرحمن. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا

سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من

0: مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.